0: واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتلوصوا لسل بك الصوف سي صوف صوف يمسي قصن لي دبان
1: الله أكبر
0: بسم الله